جنب وانا حالف اروح اروح عبرو. ولا عمره ولا عمره بزوق ولا حصته ولا حصة طبو شو يسطو هلكو هلكو هدكو هدكو ولكو ولكو اجتمعوا فرطو مامي برضو ضمون عالمضرة خدو وانا حالف اروح اروح عبرو. شو اللي جيبوه شو اللي تجوه

بندول ولا مهرب ساحب بخيول ولا مغرم خيو خيو خيو خيو ولا أقول لك هنفم عدين أهلين على وين يا زين العين بالعين بدل النار نبين سلف الدين هلا فدت فانتطفين زي الخطفين وانت حاسس إيش أنا حاسب إرش طلع لي وحشو ما قدرش ما بنتراجع دعس عالصاجة بصحتك مش بفراجك دلوعت بابا راشا بتولع نار فراشة نجم الشاشة الأول لا شك طب قول لي علاجك ما أمي سرقوا الفرحة نسر تعضوا الأفعى وحياتك لنسد الصفعة وحياتك ما نطوي الصفعة الأول عالصفقة اللي بيعمل الصفقة مش اللي بيعبي الدفتر

هذا كو هذا كو ولا كو ولا كو اجتمعوا فرضوا مامي برضو ضمون على المضر خدوا ولا مرة فدوا فيو خيوم فيو فيو دا يودنا يقوم دا العو والعو باللو طفو لفو ليدوخ بالله.

0: مساء الخير واهلا وسهلا فيكم في حلقتنا الليله راوند ميدنايت. انا جاك برسكيان ومعي صديقي وحبيب قلبي ابو سمره.
1: يسعد لي مساك ابو الجوج، شو الاخبار؟
0: تمام والله. وانت عندك شو؟ كيف الاستوديو؟
1: الاستوديو الحمد لله، بس الوضع يعني شوي صعب.
0: يا على كل، مش جايين احنا عشان نحكي عن الوضع، جايين نحكي عن الموسيقى. شو راح نسمع الليله؟
1: الليله راح نسمع موسيقى ارمنيه،
0: اسم الفرقة نايت آرك، وإحنا راح نلعب موسيقى من ألبومهم بيكتشر. في الملحن الرئيسي واللي بيعزف كثير من الآلات الشرقية زي العود، زي المندلين، زي إشي أظن اسمه تشومبوس، هو آرا دينكجيان. معه شاميرا شاهينيان، هي بتلعب على البيانو وعلى الكيبوردز وكمان فوكولز. في إد شولر بيلعب على البيس، أرتو تومبياتشي بيلعب على الدرمز والبركشنز.
1: تمام،
0: نبدأ بأول معزوفة بعنوان تري من تأليف آرا دينكجيان، بيلعب على الماندلين والكانون، شاميرا شانيان تلعب بيانو، إد شولر على البيس، وأرتو على الكونغاس والبركشنز.

هاي المعزوفة هي بعنوان Of Song and Silence. أرى بلعب العود، شميرة البيانو، أدى البيس، وأرتو على الكونغس وبركشنز وفوكلز.

هذه المعزوفة بعنوان بيكتشر وهو عنوان الألبوم اللي احنا بنلعبه الليلة. أرى مؤلف وبلعب على ترومبوس، شميرة على الكيبورد وفويس، اتشلر على البيس وفويس وارتو على

0: تعرف الوضع والجو اللي احنا فيه هالكم من يوم، خاصه بخصوص هذا الاعلان الاسرائيلي الاماراتي الامريكي بيحكي عن نزاع هاي المنطقه. بس تعرف احنا لما بنحكي عن الارمن وارمينيا كمان في هناك صراع مع اذربيجان وحروب طبعا بيناتهم. فانا فكرت يمكن نلعب الليله لموسيقى لعزيزه مصطفى زاده، هي من اذربيجان، عازفه بيانو، من البومها دانس اوف فاير.
1: مين بيعزف مع هذا الالبوم؟
0: في مع موسيقيين كتير معروفين ومشهورين في عالم الجاز، معها الديميولا على الاكوستيك جيتار، واحد من اشهر عازفين الجيتار. مع بيل ايفنز على سوبرانو ساكس وتينر ساكس، مع ستانلي كلارك على البيس، اكوستيك بيس واكوستيك جيتار والكتريك بيس، ومع عمر حكيم على الدرمز. المعزوفة الاولى بعنوان بومرانج، وهي من تاليف عزيزة مصطفى زاده.

المقطوعة الثانية بعنوان Dance of Fire، عنوان الألبوم اللي احنا بنسمع منه هاي المعزوفات، وهي برضو من تأليف عزيزة مصطفى زاري.

Homecoming لفرقة Night Ark. نختم فيها الحلقة آرا جينك جيان بلعب على الساز والتشومبوس، شاميرا شانيان على الكيبوردز، إد شولر على البيس،

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها

بلادي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها.

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

أشعر بأنني عربي فلسطيني، جزء من الشعب العربي الكبير، وتوجهي توجه أممي، ومن هنا لا أرى أي حدود بيني وبين زملائي اليهود. أعتقد بأني كعربي ومن أجل شعبي الفلسطيني، واليهود كيهود من أجل شعبهم اليهودي، يجب أن نعمل سوية لتجنب الحروب وسفك الدماء. أنا لا أكره أي شعب، ولكن لنفرض أن الفرنسي الذي هو مسيحي كاثوليكي مثلي جاء إلى هذه البلاد بنفس الصورة التي جاءت بها

بالرغم من كوني مواطنا في إسرائيل، أشعر أنني عربي فلسطيني، جزء من الشعب العربي الكبير، وتوجهي توجه أممي. ومن هنا لا أرى أي حدود بيني وبين زملاء اليهود. أعتقد أني كعربي ومن أجل شعبي الفلسطيني، واليهود كيهود من أجل شعبهم اليهودي، يجب أن نعمل سوية لتجنب الحروب وسفك الدماء. أنا لا أكره أي شعب، ولكن لنفرض أن الفرنسي الذي هو مسيحي كاثوليكي مثلي جاء إلى هذه البلاد بنفس الصورة التي جاءت بها الصهيونية، كنت سأقاومه.

0: إصرارها هتسرب وبيعك.
1: أخيري
0: هستنكين فيك. أنا لو أي بوبوس دونت إيما السرب سرب هستنكين يبطل.

كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا

جاهزين. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في راوند ميدنايت. معنا ضيف خاص جدا جدا جدا، صديق

0: the start of everything, everything, everything, everything.
1: تسمعوا راديو الحارة.
2: عم تسمعوا الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.

0: هو نحكي مع ماري كيفك؟ كيف صحتك؟ انا اشتهيت لك، انا كثير كنت مفكره اني بدي
1: اجي. هينو بده يحكي مع عمتي.
0: لا بقول لك، هلا انا عم نحكي. كنت مفكره اني بدي اجي لعندكم مشوار على الصيفيه، بس صدق لي
2: كيفك؟ عمتي؟ هلا
0: هذا كريت عم يحكي معك، كيفك عمتي؟ هوا
2: كيفك عمتي؟ هوا
0: هلا روش البهلة هذا
1: لا عم يطلع لي علاجي يا كمل.
0: ومبسطنا لها بس صار، بس كنا مبسطنا لك اكثر لو كنا جاكي بنت. كنا بنسمي جميله، ما حداش عندنا بالعائله اسمه جميله. يا ريت بعد عمري 20 سنه بالناقص كنت انا اجيب والدي بنت وسمي يا جميله.
1: قلب هذا السنه. لا قلنا هيك لانه في وحده هم نعرفها واسمها جميله وبنتي اش، مش لانه ستي اسمها هيك.
0: بس مرت كيفك يا مرت؟ انا مشتاقه عليك كثير. وفاز كيفك؟ ان شاء الله ما تكوني عم تتعبي. كيف هو خيلي ومرت خيلي؟ ان شاء الله يكون صحتهم منيحه. وهلا ما عندنا شيء جديد تنخبركم، اكلوا شربوا ناموا مثل ما بيقولوا. وهلا ايام شتويه هاني، واليوم رحنا على المطار لانا جون بولس وهند، كانوا مسافرين لها 3 أشهر، راحوا برا عملوا برمي بأمريكا وبكندا وهانا هانا، واليوم اجوا على البيت ومشيتي كل الليل والنهار. اليوم شتي وعزمنا الرولة اللي عنا على الغرع، عنا اللحمة بعجينة كتير وجابر يهب لحمة بعجينة، بس جت عم تعيط وتقيت لأني مانيش مكترة فيش أكلة وشبعي. شي
3: شي
0: شي صار عاد الترين. وكيفتي وعمي كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا منيح، انا مشتاقه عليكم. ان شاء الله بالصيفية في الجاي بكونش في شي بلبنان وبجد عندكم مشوار بشوفكم. وش بعدنا نخبركم؟ ما في شي بعد نخبركم. ربنا بيوفقك، كان من بعدكم عليك بيحكي معكم. انا راح اعمل القهوة لك يا عزوري، طب من 10 ابو معنا
1: عزوري. احكي ممكن نصحك انت اللي
0: قاعد. والله ماركو كيفك؟ انا
1: مش
0: انت. هلا كيفك؟ انا مش
2: انا جاو رولا.
0: انا
2: نحكي معك.

وانتو كيفكم؟ ان شاء الله منيح، ان شاء الله الورا هنيك مش مقصر لايكم كتير، وتنجم لكم ميرسي على كل شي عملتولنا بطينا بالميل على حبيين، نشكركم كتير كتير كتير كتير، وبحية ما بننساش، وان شاء الله يوميا يمكن ننزل لكم اياها، كتير انتو بدو معنا نعمل نحن معكم، كتير كتير كتير كتير كتير كتير كبير. وغير هيك شو عم تعملوا بالضيعة؟ أنا بقدر إنه عم تلعبوا بالطاولة وبالورق وقاعد بتحكوا بتجعجوا والحريم بيقعدوا بيسلسلوا وأخبار طالعة ونازل مثل العيلة، يعني ما في ما لازم تشوف شيء تغير، كل شيء مثل ما كان فترتني أكيد هيك. والشباب سلموا للشباب كلهم تبع لعيب ال 74 وشو بقى بدنا نخبركم؟ نحن هون هلا صار الطقس شتي، اليوم عم يشتي، اجى شتوي لعنا، بس كان الصيف كان حلو هون طول الصيف، ومو دريت كنا قاعدين نجي الصيف على لبنان، كنا متمنينا بس مش قاعدين هالسنة، السنة الجاية أكيد حدا بيجي على لبنان سافر جاي، وان شاء الله كل شيء بيكون احسن هناك بلبنان، كل شيء بيروق. هون عم يصيرنا اخبار عن الجرايد وكذا جوات، ما نعرف ايش عم بيصير كمان، يا حلو فارس ان شاء الله ما ضايقتوش كثير، وانتو ليش ما ضايقتوش كثير هناك بلبنان وبالدار زعلنا وقت سمعنا شو صار في عمل في الكتب المزروبين ما صار اليوم بس هو كتب

0: شو بك عمي؟ لبك نادو؟ طب يا بطل شو الأفضل؟
1: ما في يلا هو هنا مدفه
0: لا خليك
1: لا ما في يلا خلي الضاوي
0: بتكسر يا عمي؟
1: خلي الضاوي يلا
0: بدك تسهر؟
1: يلا
0: اتركها يا زلمة
1: يلا وين؟
0: اتركها
1: اتخت يلا
0: بتسهري؟

0: لا
1: لا أحد.
0: عندك مدرسة؟
1: إيه.
0: لا ما أنت عندك مدرسة الأحد؟ ما عندك مدرسة عمي؟ شو
1: لا.
0: عندك؟ شو بك لا عم تبكي؟
1: هيك.
0: لا عم تبكي لا ما.
1: لأن بي ضرب.
0: تركها يا بطرسي بنت بتسهر شوي مع نادو. تعال يا نادين نشوف. تعال.
1: احكي لها نادين.
0: تعال يا نادين.
1: هذا وحدة اسمه نادو بن خالتي. إيه؟ إيه؟ إيه عم نام بن خالتي.
2: انا اشتريت لك حضاره عم بروفين واحد صاحبي
3: رجعنا
2: بعد عم بروفين رحنا

هلا هروق ونام تلامة ونام الأستاذ وسام بعد ما أكله وقتله. سمعت صوتهم أكيد، ونحن ما بعرف هلا برجع بيت الشريف أشوف إذا كان صوت لامة لايق على المساجد، إنه بدهاش تنام وعنده ضيفة بدها تسهر معه مش لازم تنام. الأستاذ وسام صار يفوت تلقائيا لأنه صار يحس بطعم الوجع وقت اللي بيكون بيو إلى خاطر نام. وأستاذ وسام عنده مدرسة على بكرة من مزلانة بتحمل الشنطة والمريو اللي بتلبسه وبتنزل تنطر أوتوكار لتروح فيه. بقى خلصنا التسجيل اليوم، سيد أمين زارنا مشكور وعذبناه وما كناش مشهرين الشيط لأنه مثل ما بتعرف عمل متواصل طيلة الأسبوع وخاصة في نهاية العام الحالي اللي نتمنى يكون يمر بسلام وخير على لبنان، والله يكشح الغيوم السودي اللي معبقة فوق سماء صافي ويرجع الأمان والسلام للبنان مثل ما شايفين اليوم وقت راحت كل القوات من بيروت الكبرى اللي سموها اليوم بيروت الكبرى. بيروت الكبرى ما فيها بقى إلا قوات شرعية مثل ما بيسموها بالإذاعات الداخلية والخارجية، والمواطنين على جميع فئاتهم وطوائفهم عايشين بخير وأمان وسلام، وبروحوا بيجوا بين بيروت لا حدا بيسألهم وين رايحين ولا حدا بيقلهم وين جايين، ومرتاحين ومبسوطين وعايشين كثير حلو. وإن شاء الله إنه ما يجلي لنا كل هالأمور بالمناطق اللبنانية الثانية وتكون أول السنة فاتحة خير وسلام وأمان للبنان.

0: بعد ما يسافروا كلهم برجع انا.
1: ايه ما بها لا فاتت لتشوف جوزها وين وين خارق وين شو اسمه
0: وين مختفي
1: وين مختفي يا حاسه علي وين مختفي ورا جاب ورا معامل ورا قلم ورا وين بدي اختفي يا حرمي شو عم تيك
0: عزمك خيط على السمك
1: ايه
0: هلا في عالم عم بيعزمك
1: هو عزمنا
0: انت
1: انا عزمه
0: ايه هلا في عالم عم تسمع عزمك ميلاد على السمك بس يقول له بقول لك عم خبرك قدامه
1: راحت قلت له لامين كان عنا هلا شو كيف شو عزمني لك اليوم على اكل السمك انه بكره ما راح عزمك على غدا سمك يوم الجمعه متغدى بالمطعم ثاني يوم الجمعه جيت لقيت مزبطة حالي مسوية حالي شو في شو بك يا مرة في شيء مش انت عزمنا على سمك ترى كنا كان عندنا ناس امبارح وعم بايد وجهنا معنا قلنا لك يا مرة بكره نعزمنا على السمك قلت لي شو بايد لك وجهك تجاه النور رحت انت وين صدقت بس نروح على عتيبة
0: رجعنا تغدينا بصل
1: رجعنا رجعت
0: سلقنا طنجرة بصل
1: سلقت بطاطا وبصل وغديناها والمرة بالسنة بصل فشو رأيك بالموضوع؟ مثل ما هي عزمتك وزعبرت عليك نحن عزمناها وزعبرنا عليها
0: يا بي أنا لو عايش في خيك بخيل هيك يلعن اللي بتاخده
1: مرت الموظف شو بدي موظف يا آدم كيف بتكون كريم؟
0: بعدنا على العشاء اللي عزمتنا عليه برات البيت هي بس عزمتنا قالت وهي بس
1: يلا عن كاذب يا نعمي
0: هي هي
1: عزامتها مرة اشتريت لها ساندوش نحن رايحين على الطريق ثلاثة
0: الله وكيلك خورنا من شو على الطريق نقول هلا بيعزمنا ميلاد عشي ما حد بيغدلينا هلا بيعزمنا ابدا ايه مشتري لي ساندوش ويا ريت يا ريت
1: ايه بس ما تنسى انه انا سارق بوعدي معك لما زواجتك ما سلكش انا موظف ومعاشي اكثر من عزيمة على الفلافل ما بقدر اغدلها
0: ولكن فضوا 100 عصاية ما بيطلع منه القرش
1: ما أكتم فليف لأنا موظف ما فيه أهزم حدا
0: وعصايته عصايته بتضل مقلبزة يلا
1: خلصت سهلتولك
0: فيش
1: شو؟
0: حطولك فيش
1: لا مش هلا بدي أكتب شكل
0: لا
1: لا لا بدي أكتب شكل بدي أكتب مكتب لأسمه هلا نعم سجلنا له المكتوب على الشرايط ان شاء الله بكره نتيسر فاول شيء هلا طمني يا معلم صحتك كيف وشغلك كيف ان شاء الله مش عم تتعب واذا بدك شي عشي ماهر مرخايك صارت من الاول شو امبارح اكلنا سمك جبنا السميد والشكاوش اللي شلناهم من السيارة بعدين حطينا لهم ملح وحامض وشو اسمه فكبانا الثانية وراح نكبانا بالمطعم انا وياها طعمت سمك
0: ايه اكرم من نار على علم
1: رحنا جانا رحنا اكلنا سمك بالمطعم بس الكادرة هي
0: معلوم شو هالكرم
1: السمك
0: العائلة كلها هيك كريمة
1: نعم
0: ايه
1: موظف وآدم في قطعة سمك بدات البركة
0: ايش كريم
1: اكثر من 3 من شيء آدم بشغلك كيف وكيف المطعم عندك كنا مبسوطين قلت لي بده يجيك 200 عامل يشتري يتغدوا عندكم الهيئة برضو عن اذنك معلم الهيئة انه ما عادش اجي اكثر من 4-5 عمال وشو اسمه اذا بتلاقي الوضع والشغل اجمالا ما راح يكون منيح فبفضل لما تقعد لك شوي هلا نشوف كيف الوضع من هلا للربيع للصيف لبنان راح يمشي بطريق السلام والامان وشو اسمه والله يبعد عنه كل شيء والضرر والطمع والخوف منه خذه بالصيف ان شاء الله تكون عاديه مثل شو مستوى الحال بيمشي الحال يعني رتب حالك شوي ركز حالك نفسيا بتسلمنا كثير بتشكر امين يعني

كيفك؟ كيف صحتك؟ ان شاء الله منيحه. هالشريط بدي اسجل لك اياه ومستعجل شوي لانه بي خايف بده يروح ياخده لعند الناس اللي مسافرين، وبنفس الجمعه ما عنديش مسجله بالبيت، لكن فيني اسجل لك. وامبارح واول امبارح عم بشتغل من عشيه، ما عنديش وقت انزل عند اهلي. انا منيحه، صحتي منيحه ومبسوطه، وما بعرف شو بدي اخبرك. صعب اللي بالواحد اللي زمان مشان يحكي مع حدا يقعد يسجل شريط. مش بدي اخبرك، البيت اللي قاعده فيه كتير حلو، في 3 اوض نوم وحمام وبس غسيل، هيك ما فيش جنينة هيك صغيرة، والصالون وصفرة هيك مع بعضهم، وبعدين في عندي المطبخ ومطرح، عندي هيك حاطة كرسي، حاطة طاولة مع 4 كراسي بقلب المطبخ لأنه بيفتح على بعضه. وبعدين بتفوتي من المطبخ على الصالون، الصالون والطاولة الصفرة مع بعضه. شو بعد بدي خبرك؟ انا غيرت شغلي عشان اشتغل على المنتج نفسي منه، عم اشتغل مطرح تاني هلأ. والمصام احسن من ميما واريح لي كمان. بشتغل 5 ساعات بالنهار، من الاثنين للجمعة بشتغل من الساعة 10 الصبح للساعة 3 بعد الظهر، والخميس والجمعة بيطلع لي ساعتين فرصة من الساعة 3 للساعة 5، برجع اشتغل من الساعة 5 للساعة 11، يعني كلهم مع بعضهم 37 ساعة. من قبل كنت عم اشتغل 40 ساعة، يعني هلا اريح لي وعم اقبض مصاري اكثر ما كنت عم اقبض بهديك الشغل اللي شي جمعتين بشتغل هناك. وكريس بيشتغل 6 ايام، بيبلش هو الساعة 7 من عشية بيخلص الساعة 3 ونص الصبح، فأكون أنا شي الساعة 3 ونص بالبيت، بشوفه أنا 3 ساعات قبل ما يروح على الشغل كل يوم. وبعدين السبت بيشتغل، عنا السبت كل نهار، وبعدين الحد عنا بالنهار، وبيروح هو شي الساعة 6 ونص على الشغل. وش بعد بدي خبرك؟ جيزي فيري نايس. إذا بيصير لك تتجوزي لا تقوليش لا. لا عن جد كثير مبسوطة، وهو كثير منيح. وش بدي خبرك عنه؟ كثير منيح. عم فكر كيف بدي ترجم لك كيف هو بالعربي، بس مش عم أعرف بدلو كل الكلام بجولي بالإنجليزي. لا إذا بتحبيه، إذا بتشوفيه كتير بتحبيه لأنه هيك لذيذ وحبوب وكتير بحب العائلة. دايما كل صف يقول لي تعال نروح لعند أمك، تعال نروح نشوف أهلك. قال له يخلينك عندين أهلك، أنت نفسي من جوزتك تفل من عندهم. هلا كل جمعة بدك تاخذني لعندهم، بصير هيك أمزح معه.

بس كتير بيحب يجي لهون، بيحب هكي يقعد يفصل هو وبي، يقعد يفصل هو وامي، بينبسط كتير. مش بعد بدي خبرك. وبيحب اكلنا كمان، بيحب كاستا وبيحب الكبة، لحم بعجين كتير بيحب اللحم بعجين ولحم مشوي، وبياكل بازيلا ورز وبطاطا وبطاطا ولحم وهيك اشياء. طبخ كله بيحبوا الطبخ. مجدرة كمان بياكل مجدرة ومحشي كوسة، بس ابي حبوش دايما المحشي كوسة، بس هيك ندفع. اش بقى بدي خبرك عنه. شفتيني بصور العرس اني نصحاني؟ ايه والله نصحاني، نصحاني بعد ندفع كمان بعد ما تجوزت. عن اعمل رجيم هلأ. بيصير الواحد لما بيتجوز مبقاش عنده هم، هيك بيكون مبسوط، بيصير يقعد وهيك ياكل بياكل وبيشبع وما عندوش هم او شي، ويلا بصير ينصح. ايه ايش بقى بدي خبرك، انا كتير مبسوطة، ومش بس عم اقول هيك لانه عن جد مبسوطة، وهو كتير منيح معي، كتير منيح معي، وما انو شايكي مثل هاللبنانية. انا الرجال انت المرأة عملي هيك او لا تعملي شايكي، ما انو شايكي بيقول لي مثل ما بدك اعملي، يعني كتير منيح، كتير بيشفق علي. في الاحيان اذا بيروح هو على الشغل بتلفني اشي عم تعملي، ايه روحي شوفي اصحابك، روحي اعملي شي زيارة، شبك بتلقي قاعدة بالبيت وحدك، يعني كتير منيح، بيشفق علي وما بيأمنوش مثل ميريان جوزن. لا فيكش تروحي هون ولا فيكش تروحي هون، وجوزن ميريان ابي خليهاش، ابي حبش انها تروح مطرح، بتقول المرأة لازم تروح مطرح بلا جوزن. يعني هو لا، هو غير، هو جوزي يا انا بروح معه بقعد بيت، هو مش من هالنوع الرجال اللي بيحب يشوف اصحابه او يروح يشرب او هيك، ما مش هيك. يعني هو بينبسط انه انا اكون معه دايما، يعني اذا انا بدي اقعد بالبيت ما قالش ليه بدي اروح مطرح، وهو حايز بدي اروح مشوار ما بيروحش، بفضل يقعد بالبيت وما يروحش وحده، يعني كثير كثير منيح. وعن يجرب حلو، وعن يجرب يتعلم العربي، حكيته بضحكه. يعني بيقول بده يقول كيفك، بيقول كيفك، يعني بيقولهم بال لازم يقولوا للمرأة، بيقولوا للثانية. مثل أحيان بيسمعني أنا عن بحكي شي كلمة أو شي، بيرجع هو بعيدة بيقول لي إياها لي أنا، برجع أنا فهمه إنه لا هي رح تقول للمرأة، إنه بدك للثانية بدك تقول للمرأة، مثل بيقول لي تعالها ولا تعالها، مثل هيك. بس بيضحك كثير، حبوه كثير، بحب يتعلم. مرة مكيف بحاله إجا لهون لعند أهلي. مرحبا.

0: هودي الكلمتين ثلاثة تعلمون، وبعدين ايش عملت امي؟ ما صار كترش هيك، بلشت تخربط بالعربي ما بلقاش تحكي معه، طلعت فيها هيك يعني بتاكل، والله ما بعرف، بس دايما بتبعته امي يعني بعد ما
1: هذاك الشوارع بتفرق مثلا بتكلمني كثير بتسلم امين يعني وخباني نجلس هي وقت اكثر لامين وشو بس ظروفه كانت صعبه وما فينا نلعب في طوال الدور وكانت الشوارع المعروفه معلم يونس.

يكون هو مخلو وزه ويدارس من خلاء بلبنان ويدار بين أهله وقرائبه وزور فاس بطنين ويدارس من الوقت ويدارس من الوقت ويدارس من الوقت ويدارس من الوقت ويدارس من الوقت وترجع بخير وسلام. كن سنت خير وبركة وأمان وصحة وسلامة العالم علينا.

فاهمك يا دوبين، ده أنا كنت مرهب فترة في الكاميرا، مش كده من دوك الأمير وجزود من دوك الأمير وجزود من دوك الأمير مرة مع فسوة بعرف أن دوك الأمير مرة مرة بحياة الأمير أنا أشوف هذا الشيء واحد عم بيطوع ويوسف بروح مئة لواحد من الجسدان وكريالا من ناحية جنة تروكو كيوبي ما رحنا فرنا عنده ما رحنا نروح حبارنا الحكومة حتى تأيدي في الجوار.

0: الكهرباء بدأنا داخل عشان بدأنا بحث ضروري في صوتنا وحطينا ربنا عشان كلمنا بعضنا بوقوع في سالة سالة سالة مهبة وهزم الكرب هزم الأقطع أصبع على رأسه إيدك ممنوع في الصوت فأصلنا إيدنا شكرناها لجميع على اهتمامنا بالأداب العام والأخلاق الوطنية فهذا نخبرك يا نحنا وهلأ مارك عم بتعيط عم تعيط علي ما تشوف
1: لا عم تعفي عني في الأقمار
0: لا شوفين
1: بدك تدفع عني 10
0: عم بيلعبوا؟
1: أقمار
0: ايه؟ هيدي هاي مية
1: ما اكذبها
0: هيدي هاي 100 ليرة روح العبي شو اسمه بدك اذا بدك 500 هيدي هاي 500 هيدي هاي 500
1: هيدي
0: بدك بعد؟ ولك انا بس اللي بقهرني ايه انه بتقول عن جازك بخير وشو اسمه يا حي هلا بتلعب بالأقمار عم بعطيك 100 ليرة هيدي
1: ويني؟
0: خربشنا كيف يا معلم شفت سمعت بداية انت كيف المسار عم بتطقطق انه عم بطلع هي مشان تروح تلعب فين بالأقمار مع الجيران جوا شو بدنا نخبرك بعد البنايه هونيك ماشي الحال وهلا قاعدين فيها بيوسف هاي لما جيت بشر فيه لان الورا بالجبل كثير كان صعب هالايام وان شاء الله انه ما يتهوسوا الناس ويكونوا عاقلين ويسلموا لنا الشوف والمنطقه ولبنان كله لانه كله هذا مش لصالح حدا لا للطوايف ولا للمواطنين ولا للبنان كل اللاعب من برا عم تعملها كي يفرقوا اللبنانيه عن بعض مش اسمه ف ان شاء الله انه ما تنجح في الخطه وهلا من وضعكم وقت بنشوف اذا عندنا ليرات جديده مشان نامن لكم كم ليره وبعضكم هم مشان كروت المعايير يعني وبتكرر كمان انه اذا صار حديث كثير مشتاق لشهر ولا بيير اسمه صافي

0: والخير نوفقين، وإن شاء الله هلا نودعكم وقت تاني على أساس نلتقوا بكم في أقرب وقت ممكن، ونشاهدكم بيننا ونتناول أشهى الطعام على مائدة الكرام، وتصبحون على خير ربنا.
1: هذا ولم تحدد الصحيفة تنفيذ الحكم.